على الأرض وحسوا بالشوق والبرد وسألوا حالهم ليش إجوا كيف رايحين وكيف إجوا وتعجبوا بالدنيا كيف في فقير وغني وكلهم بكيوا لما عرفوا مهما يحكوا مهما يشكوا رح تبقى الشمس بهالكون.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب